0: آمين. صل على محمد وعلى آله.
1: سرارو انوینا تسنا لاجو کی پروگرام خین چھپے پینو مردیا اجازت. السلام علیکم خدایا.